0: على ديا وعلى ديا طلعوا لنا البحر هورية على ديا وعلى ديا طلعوا لنا البحر هورية
1: One minute please.

0: طارة وهنشوف راح بينا فين.
1: عرضية عرضية طلعني من البحر عرية. عرضية عرضية طلعني من البحر عرية.
0: بس تنسى من الأصول حب